0: ايبسا ده انا ماجي تكون درايفر انت ويقول لك ايديك مفكه
1: يا وسا ايك
0: تف كيف يا وسا ايك مفك اكو اكو ايبسا هفنا باش يتكلم ده لودو برو وين سوليداريتا كبيره مياك
1: ثانك يو هي نابريتسا
0: انفاتي عدنا ما هنش شرتي وين وش ساي سالفا سالاخر ده البروغرام
1: ولا نبروفاو نبروفاو
0: نبروفاو ام وسا كل كاس نبروفاو نروج نبلو ويقول لي نشامر الكليب نبروفاو استعمل استعمل ايكم بريك ترى لسا سومبر فوق بي بونجور

0: جورج ازرا الدالودو ان وان فور يو وقت جيمي وين اون بي بريكفاست بونجو كبيره بونجو سكوزاني
1: بونجو هي بونجو هات للهني
0: ام كيف احنا ام بونجو كبيره نسبر لقيت جفتيك ام بعرف تتقبل ال 8 سن كوارت اسمع انا بيتشا شول كبيره في تيلو بدنا نتكلم ده شيء دوار انيس اللي كولاتسيونا ولفاري سترامبي او مانا فو اللينيا انا للكنريك بونجو كبيره كنريك هلو كنريك كنريك لا اتا نا اتا ما اتا ما
1: نرجو انتو يلو
0: اتا انا كيف فوق اللينيا تا كيف فوق اللينيا
1: يو لا اتا اي لا
0: اتا ليش ديني يا دين اللي سمعنا دين اللي سمعنا قول المساج اللي راينا جابلنا عينينا ورا بدنا
1: يستيكون ويلز فيرست دي يو اتنيتش كمية
0: بونجو كنريك بونجو كنريك ارا اتي ارجاي اتا الفيت يام لنايك كنريك تكسر ليش قلبيك تا اتم القلب تشتي اما الدستين ما يريدنيش
1: البورتانت ما يكلمنيش هزينة اجدت نفتا وغزة
0: فيرو ليه ما يغسر الشوقة اتيوريا يو شوقة اتيوريا كنري كأبادنا هي دي اجدني اكولاتيوني اللي ليلي بلهتني يو بلهتني
1: يا اتمسمايت كولاتيوني تاتا تيب
0: اجفيرو
1: وحفنا كولاتيوني اتسترامبي جامنت في البايس اما
0: Al-Shane, scusawna, għet nipruvawna mlukum tatmijaw, għet nipruvawna ġemplulu, pero jider li għanna diffukultajiet tekniċi bejna u bejn Kenerik.
2: Kenerik, għaret jirġaja għata, saħelu għet nazlu, ule, issan kelmuħ, memx tamel. Bonġu kbira, scusawna,
1: ksirtilna qalbna hejdu l-għadu.
0: Scusawna ħafna, nejdulkom ta' illa lix ija bieċa xogħol kbira, pero għal minna unnufti tal-ħin jħor, għazommukom daċħaj bil-kursi ta' worth it.
1: Vera.
0: Liddi worth it. Nkomplu Lady Gaga Runway for Bay Bonju.
1: Bonju. No matter what. No matter what.

0: سولف ودير اي ثينك اباوت اس هذا لو دوك في 508 بونجو كبيره نبدا بتيلا سياتانا
1: بونجو
0: لكن بونجو شنو عم نتوهم
1: سيكلا يس
0: لا نستو تكون تشانس كيف نجيب الجريت عشان نضع شيء
1: نلبو مو هي جبوره سليلي تا مسكينه تيابي وساو تنيه

0: اللوم يا بزو اتمنيا ونفس بالسا تفر هنتكلم مدواردين Bring me to Bruno With Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King And Accessorize
1: اكثر من افتحني لكم اللينية تانا بش تبطلنا فوق 99-0-8-97 بشانسة ليك بش تاكوستا بوستوك في الفينالي بش تمرت على برونو مارس لايف جاو ميلان كلوش اوفيامنت باتو كونديزيوني اللي مازدان شامبلو لك بجبنا بالفرازي بي برينج ميتو برونو
0: اكو اسس او ما نستاش نمن كم تكون ديفيتشلي بش ترسبوندونا بدان الموت ام حفر الناس اللي مش هتيادوا الفينالي اللي رسبوندونا بهلو برزيم بيوب منهم بليس مين باتل نفتي تال منوتي يلو يجينا برونو مارس طيب وياك كان تشامبلو لك امبورتانتي امبورتانتي ياك ترجع بتليفوناتا الريسبوند بدك الفرازي ار جي دي لومين
1: باي برينج ميتو برونو
0: السيستم تاعنا تاع النومرو ادين ان تشامبلو اسا بتاما اللي اوفيامنت نرسبوند
1: فلاهر كمنا واحدة شو اسمك ايدنا شو اسمك من انتي
2: ليسا
1: بونجو ليسا كيف من فين تسمعنا
2: بونجو من الكاروتزا في الباركينج وقفت بش هوبولي تشامبلولي
1: واو برافا كم انت برافا
3: كم انت اتنتا
1: كم احنا كبورين بيك احنا كبورين بيك بروسر
3: في سيرا سكول ايه وشوال
2: لا بجمور الشول ما وقفت
0: شتعمل ليسا شتعمل
1: افوكات رايد عليك شارب هي عليك شارب برادر هافنا ليسا على دالودو فان كبير تاع برونو مارس اتنسومي
2: اوه
0: هي هي اوه شتا تهفنا من تخمياك كيكو تربحت البيتش تاع شو
1: شي اسمه لاروس
2: جاك
3: بوصل جاك من اول
0: اي دو لاف يو من اول هي
1: مالا دينا ليكم هي طلعنا ام ايدنا بونجو نتفاكم واحدة رومانتيكة تبرونو مارس خي طيب
2: بونجو

0: دلو دو كيف نصبوا في تشينا لاش راديك نطلع روح بنانا اللوم لحر واحدة قال دان الدين الجيمة الميو من الجيمة دي لا دربا اللي مسلح كونه باوي كون جونيو داك في تشير اللي الصيف يطورا الكانتونيرا شي بياتشي
1: باز
0: نسبرا لي برا يقولكم الويكند التايب احنا كونا جيمي وين اللوم انتوا مسيق لا وين
1: نستو مستو
0: لا نطلع نطلع نطلع
1: صابين لعسى نكون او نكس ماندي
0: اتشارا نكون
1: تيرن انتو تيرن انا من العشيفت التوزداي يوم بعد بونج Seven.

0: يا تايتانيوم فوق بين افتكرمتك كانت خرجة دين لورا في 2011 وكانت ديسكا واحدة من الفافوريت تي اي كم كنت نحبة دين الديسكا مش بتشايت ما تكون نسمعها في الكلابز وكون نسبن مقعز داون ما هكونا نركوب بفابنا اكتر تروباكس كم لو بطولي لما تروباكس تشتي او دزمو هالو فيدي بشينا اندو الكم واحدة تشتي او عالدالوات
1: Malta's biggest festival playground is officially back.

كانت illegal فوق باي و literalment فتتا سيات اهرا بسرت نرهيلا على الايربورت اكيف سار نكونا تمور دن البتاع لالي نطانت نستنى اكيف كالي شهر فيرا فيرا فيرا ستسانتي اما الكم كل نايت لينا دن البتاع لكوازي كوازي مبكي نايت اسطول تامن بينا قلوليش نفكيا قلوليش نعمل و ينا هنكون يتمور امك نعمل بريزنت و هنكون on autopilot سنراو سيركو

0: Destiny's Child shit throwback bootlicious فوق ايدنا نسمي
1: تزميني قد ديسكاونت نتفكرني كمي تزميني مينا وهوتي الكبار كبرا كنا فانز كبار Destiny's Child
0: سابي هاويس وش فيرا وحنا تكلمنا فوق الويكند لجي اوف يومين تيات لتلمنت ولا البيب وقينا اتكون داشي بيزي و
1: الويكند الفاكيا وصلاي مش كل هات اوف فسن زنقا بتلنا مارو فتقلنا هنا بالتكسيز ما كنش يسان هو
0: 100% اوي بني منالا تكونوا وينتكم منالا تكونوا
1: وينتكم نتا مالي في البريك عندك نقا في الصيف عندك كلك نقا بريك ماريو
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: ليبا فيزيكال فايدا لسيمون باي راينو جاي راونك ورا شنو جاي
1: باي برينغ مي تو برونو
2: وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينغ اند اكسسوارايز
1: باي
3: دالو دبي بريكفاست وصل بيزا هيلواش قالوا لي هاي استندو الكومبيتيسيون تاع برونو مارس ساتشوزي جبري تشوزي هايكونام الفينال تنفيري الشانس اللي جاهات هيربح تريب على ميلان فلايت وكومونيشن وفمن تيكتس بشراو للبرونو مارس
0: اكو جراتي كبيرة الدومينوز مايكل اتارت ليميتد ترانسبورت مولتا ام سي سي اي اي برجر كينغ وانكا اكسسوريز

0: وصل الحين بشحنة إن شمبلو للشهات سوا الكمبيتيشن اللي أنا طال في بلازا شوبينج سنتر بش تربح يو يربح 100 يورو إن باوشير سوا
1: أكو هلا بعدنا بيرسوا ترند مينا دخلت النمبر تاعها as we speak وفاست كول السهرة واحدة تملي ما زوم مش سايلن داخل الموبايل عادو كونكتينغ هنا واحدة هي بورتانت تحلقش سايلن داخل الموبايل هي
0: هي
1: هي هلو
2: هلو
0: هلو
1: كيف احنا الا يونك
2: ايفا لا يا اورايت كيف انت
1: ادين احنا دين يو اوكي لدن بالاد
0: احنا اتشيتاتي هفنا عليك اشنتي
2: ايفا
0: ادي كيف تربا
1: ميت يورو ان فاوتشرز
2: ثانك يو هفنا
0: ويلكم ستشتري
2: ثانك يو
0: ايدنا عشان دك زون تشتري
2: Allora, ja, palissa a dejn bitfalli nallem, so ovvjament end of term present,
0: għabil
2: ma' nal u għas-sajf.
1: Proċe.
2: So dawk zgur nisċi xaħada.
0: Xihle, uġifiri mux għalik, għatfall.
2: Le, le, le, għal għatfall.
1: Proċe, wow. Wow, proza kbira. Grazzi ħafna, Elaja, inti.
2: Grazzi intom.
1: Id-diska, inti għazil diska partikolari, inti, Elaja.
2: Ija, Lush Life.
1: Lush Life, proza kbira. Mela, introduċija jisek, jisek għat itfaħan, inti radio host, bidejk.
2: Sorry, sorry, ma simti.
1: Introduċi diska, xaħna jien ta' naqbada, għajl tibi. Inti ta' par sir fil radio host maħna unishtek, introduċi diska Lush Life, sawan fidejk.
2: Alright, alright. Mela. Now we're going to show you Lush Life by Zara Larsson.
0: Yeah!

ديمن تاع جاستن بيبر شانيل لونك في 97 بي الجمعة فلاشيات كيف احنا قد الجمهرة وصل ويكند يهور الجرانت اتير وبخصول طويلة هنكون هدا نزملك كومبانية ونك سادسة ورا لي البيراخ الريبليس يعني داشين جي كاشينا كنت بزي شولو لومر جاي تداونك هنكون هدا نزملك كومبانية وان دي بروغرام مم لدا ازباي دا بخصول تو الاخر جمعة الشاري جفيري payday ejja minem kuraċ bej l-lumu għadek titħol il-paga so xemmi zbaħ minnek fil-verita jina għan ibda l-ewel wahda tijaj il-lejla Taylor Swift fuq bej